0: مجموعة أفكار وقيم أكتوي بنارها لا أعرف الندم. أمسح غبارها لأرفع العلم لا يمكن إنكارها تسبب الألم.
1: C'est la meilleure version de nous.

إنتاجها من ظلمة العدم. حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامع بالسر مؤتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابعا في أسفل الجبل، لكل فكر ثائر يقدس العمل، لكل فكر بائس يحرم